لا إله إلا الله محمد رسول الله استقيموا واعتدلوا لرسل ربكم الصف اللهم صل على سيدنا